زين وانا خطايا بخص مكورس هذي وانا يكتوكي وانا غياب اختام كلها كلها وستا وانا كيبا مبانك انا نكتي تومبرين نا ياخو كاباتش بابا نسوايت كورونا هذي وتوم بسريكي تقي مسيسس هقين مسلم ونسي يباس دوكو سوايي ولدكو تدت ما ينك منسي يباوت كيبا يرونا Asu nombre, ¿quién está aquí? El Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Tadi tu dijo que te asesina, juntas que aquí ya te. O camagadura, si una vaca te va a ir tan y chaste. Tadi tu racha, chayene, ugre, lurre.

ماسون يغير أبخيدا أكشي مخمير قلب خطوة أكشي من خنوت كيد غناس أورتاسين يتتاي ياتيشي تساما هنيوس أورتاسين بولك تساما أرسوي تساب خمايا أولا بخسوس ليلي روسامي